Arrête d'assister ta chanson solo contre gars la chichi ou sahab la chichi. زعما هادو لا تيتشي عايشين كيلو في صوري ولادهم جايين عقلية بابي مامي